سلام كميكان يخوم تغاتاتيلتي راديو صناعات كتما مانهايم لومي إلت عسرته ورحو مشتغل تشحن أسران شديشتن فخالقها مادرس دي ويد ما معلتي أديتاتيو أبناي لومي مدبنا حتر زبالة بغازيتا ومقلت خلوه نايو كوم اون بزي زخيد زلو ويقنه معلتنا صنتنا باندرانا أبوزح وطاسلن تكاملا أبقى تقاقما زرقة قدلتات كأ أقدم خرم تتخيلو حبريتان مهاب نحنان باندرانان زرستو مدب علنا كوم اون قال محتد كهلواناي مسبتاي سفاف كهلنا أمودة أتاون بمخنيات نزي لو معالتي زبعال زلو معالتي أديتات زتاكس تحفون كهلواناي سلزي بزقة تامي نخلن أديتات علم بفلاي كادتات إريتراويان روح يوهانا كنبلن نفتو سلزي زي مدامنا خمزة قدسيلنا دلنا دهو كو أبرسيون توساقي مالا درفتاتن حبرتاتنون كهلواناي

سلازي خبركم سمعتنا بمخنيات لو معلتي على تعسرت ورحم مجتمع التديتات بكحساي بره تدرفت نديتات تكس عن تتعمت دور فلاتو باقيرنا مدبنا كنجمرنا.

ملعال اجدا ابزي اتنلع الاسرع عمتات ابلعل اريتراز تان عزي مخني اجداتات نخل عال سقمتنا موسات تقداس انتكم زلوز متل زلوه موت نتاريخن نتزبحل زلوكنا انفتن متحزن ندحريد تمليسكا اتوب قمقام مكياتا قداسي أمود دا تقل تشحن عسران تشعتن أبكنيات كريسماس من محدار أوبامان زفرشخون زدف قلون زخوانة جبت ويمرتعو زي نبورو زخوانة حقاو مسرح زي تختلي علاق قدا بسم بايتو تسطا حبرات هاقرات تبجينو مغوتاوي كنينا ناخاها شعو أوجنا اتزقرم شعو ناي فدراشن روسيا وكيل اب نيويورك ناي ممحدار اوباما علق بمولو كدقف كلو ناي تشاينا وكيل كا سماوي ابستنشن اب تقهود علق امسقبو دحر ناي تشعات عمتات عنا وسعبينات ناي تعلاقوي اقدا اب كل تشحن اسران شمونتن اقدا يلعالالو مستبهلون ولا كوا دونجيز متس اوتاو سقمتن تنبره يغن يلناي بلنان من تحقن فتحن كرقاقت بقودمو سلمن تاي قدا كملشينا تاليبنا زاقيت كا اي تملشن نشباب زدقف زنبرن زلون منيو نعلقو اقداتات تحتا تخي ابكد محقي غرب كما قد سألتا زمعبولو حرياتات من محدار بايدن نعملو عب كل تشحن عسران حدن علاقو زي حقاو بيناو اقداتات وسينو چنكتن كرحنتن زبقسو علاقو ينيرو عب ساعتو قاة تخونينون تمكيتون عب زحلفة معالتات من محدار بايدن زبينو علاقو اقداتو لعيلو تباهيلو دقيمنا فتحير رقاقات دقسي بايدنات كايم ملالس فووسا زنبع بوليسيتاتي قفر أبزي كنياتزي اتي بحبرات منقستات أمريكا زتبينة زي حقاون بيناون اقداتات أبكاربا قزي كل عاليو وزبل تسبسابات هالو إزي سقوم تزي نتقوقي بوليسيتات بزلاقنت بمقرام فتحي حقاونتن رتعاوي زرقاقت قوون تسفا نقبر منيستري زينا أسمرا شدشتهم قنبط كلتا شحن شدشتن

نحنان بانديران بزعبة بانديرا بزح مقلتيتات كواب يخيلي بحاتيرو بانديرا كتبها الكلا حادة هزبن منقستن نزا امن اللوم الكتاتات حبرتاتن تأميرا بمحاز نحن تهاجر التوكل صندق وي سيمبول مالتيا بانديرا بتم حزاتهم تركم مسات ملكتاتات حبرتاتنا بلا نزيقاتات حان تهاجر ابقزي سلام حبنن بهتان ابقزي كوينات كآتب عاتن مسوأتي دلو مخانن التسنق صندقيا بعد تقال عليكم تحادي زيقا بمننة ورقة زلل حان تهاجرن هزبن منقستنون ببانديرا اميم زلل بانديرا اتحزم ملكتاتاتن حبرتاتن نتسبقه تباهيلهم زيكونه عميق ترقم نزلوهم نقرات نمن تبرع زعلمو يوم نعبنات كم تقول إريترا وزيقا زفلتو بانديرا إريترا قطليا كأيحن سماعون حبرتات زحازت كوينا عبتق أي حبر بجاولي علا اتي قطليا نمريتنا سماعون بحرنا زوكل كخون كلو اتق أي حبر دما نخبر الناس انتن حقر كرملومي نزتخفلن نبدحر حجون كخفل نزخيلن مسواتي ويدم يا ملكت اتي اوش تقيح حبر زلوون اتحستو معدنات كنصبارق كله ملكت اولي اب سلام زلنا مرقصن امنتن يوكل بانديرا جرمن كم ابنت انتوسيدناون كابل علن تحتي تسليم قيحن بجان حبرتات زحازتيا باقلالصا كلاوس فيت ده زتبهالو وري جرمنا وتادراو فلاسفا اتتسليم نصنكر كوناتات اتقيح نقدلن مسواتن اتبجا خا نراهوا ويبرهان زو كل كخون كله تقلل لا بالكاخ قلص كله بتنكر كناتات مالت بتسلم بقدلن مسواتن كيح حليفنا نابرهوا ويبتشان سجر مالت مخانو كلاوس فيت في قلص قد حقي جرمن نزي ترقم بانديرا آخر التقزيو بتسبق عبنتي عرقاقي تاتو عب قدام اي كنات عالم يخون كالا اي كم حسوم تسعيران عانيانيا عب كلتي كناتات قن سبك امنو بزي كيل كاب حمخشتي تنسيين بمعباله لعلتهم زي سعروا هقرات كتكون بغيعه هقراو بانديرانا ناشنال فلاغ والدامير استبهل نؤس دينمار كرم شمون تميت عمتا بلاي اب عسر شحن كل تميت عسر تخلتن بوقعي اب اقل قلوت زوعالد اب تشعو زنبرا هقرات لما كلن تختلا مو اقدا سنة بانديرا او وق مأكلاي زمن النال عليه مزيه زخبركم سمعتنا ابتي كلا اي كفال كن ممتاونا بزعبا ان بانديرانا تقاقما التحاحزا كمي كخوون كم زلوو مس بطاي سفاف هادنا اي كالا محتد كن كايدينا بدحري اقن ابتي حقتات حادة بحادة كن اتوينا حجن بطاي سفاف تليفون دويلنا كن رخوينا ناب تليفون قد مبالنا كن مقرب

0: زخبركم سمعتنا بتصايصفاف بالتليفون رخيبنا لنا سلازي سلام بتصايصفاف سمعتنا سلام نختبل اب راديو اب اير اتي خلها
1: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا غني لك
0: اوكي دمت وسخ ندبلكا
1: حر حر
0: تبغ سمعك الله
1: سلام تانو كلهم سمعتنا
0: تبغ
1: حفاش بنا بحضر خجمر من سيات كحلف بتوم كلهم بصوتها محبر وقام زلخو ما بشيك دس زلخو موخ سلام تايب تحالكم
0: اوكي
1: كاموين بروخ كنا ناتنا تيقبل لنا
0: فانتاستيك بتعمي تبوق نقول لنا اوكي بتعيس فافا بتر استنا خنملس تي بزعبا بانديرانا زلنا كبري وسن يبولون مقلتسون يبولون جن أبتح حزان أبقى بالتقاعمان قدرتات الرأنديو نت قدرتات كائن مهين الكام التقرام كا بهلنايو سلزي بوغن كا بزح قزي يسمع كا بتحفت تحفة خا جيجاتات كتير خل خا بزعبا بانديرات هجدي سكون سلتات سددي خامو بمن قدر راديو جيرنا بزح سوون سلت سمعنا حجقا معلتنا تناتنا كالعرب سلوزو اللو ببز حس لنتكامل اللو بانديرانا اب كلو سلين زرقحا كمي كمي انتخوني زحيش تقود لتاتنا بخمي كنرمو ناو تادقصنا هنا هنكيد سلازي بمتو غيركا ناو نختاتو
1: هاراي ايغاني اللي زعدل سلازي حبكاني
0: تاقاني اللي
1: كالعي من ابز حرفي وعلا نايمن سيات ابقيني بازن بري
0: هوا
1: أبوين الزعبازي قليس أيوان إيري ندوم كلهم من ساعات لقلش دشتمئتي زخونو خبوين أبالات بيت صحفتاتنا كلهم أبوين إيروم كادرات
0: أوكي
1: اتنري أو عامت عامت بعدنا تنتي ملسن كله طورتا إنا نقبر أبتال قلو طورتا خاقا من ديرانا إرترائنا نسئل
0: هو
1: سانيحنا كل سب تعاكيبو كل بوزولو تعاكيبو شامبين يخفتو قلي يخفتو ونعا خاقا بخارك إننا نتامن ديرنا نقرص عمالتيو إذا قبع أيكونن مخنياتو من ديرها بسلخايا من ديرها بدم زمتتيا من ديرها مكنزيتنا يسماتاتنا إذا خلونا فلتنا كفغر زتالعاليو إتزرعي زنبري تكبارات مبر بخوف أيكونن إنبرا بتزحل في أوانات أبزو جرمان مساناوين وتم صرحة قرزلو زنبرو ويكا تم أدحر حرتي ويم السلاحي كوينوم نتامن ديرانا قليهم يندزوا قليهم كا أوديهم أمريت يرقصوا سلطات وين يزرقح نيرو
0: هوا
1: إزي يسمعنا نيرو قل حج حلف حليفو نزامن ديرانا مسكينيتي اتياتهم يندوها ويكايرا قصوا نحنا خاء أبعالنا سنت أبتخ برسمع التناتنا أبو بخارا غير كان من غراتا قوبا أيكونن سلزي تهزبهم يقبرون كله بساعة فلتات يومبر نتا من ديروه أن أسو مالت أيكونن
0: هو
1: سلزي خمسة تكبارات زي كن الرم ألونا بزميليو
0: تبو
1: تواساخي بلاز دلي أبتنا شحن كتمتع عصر تحمشته زوات حقي أب إرترا بأنكت مئتن عسلان سلستئيو أبتنا يقبانات حقي مالتيو نزامن نيرانا بحما غطحا حزا بناي ديب مستبحال أبنت يقا أنت غيرو نهل كزامن نيرانا نقهو تسكالون كل أسب كله تطويبل أبيت مرتراتنا خيطرة في أب كل إرترا بهاقرا ومزمور تسكالون كلنا أبدك ناز حلف ذلو نزيك إيقاتات انت تغيرو ويكا نزامن ديرنا بحماق انت تتحاجع بقابن كمزحتت زبيل يتحقي كن كلتا شهين عاصر تحمش تحجي أسران شدشتا ينازل لنا أبزي دقزو لنا نحن أخا أب كل عالم مالتيو نزتر يوتات زبلك كازر لخو يرؤ الله زلزي إذا أنا أسلت كل شاب تسمعني نيرا جن حد حدوان كا كم نخست لعلي في كورس لازم شما قلتاتي خنو بصوتنا كلهم بحافشان زبع على زدالو إذا خول جنزب زين تاتور تازولسي نوعه قديف كان تاتور تاها قديف كا أتوس عيتات جنزب ني دك سمعت نسدرا بيت سمعت وين سنقلنا أبون تزخيد زحا شيو بعنا خاب حنباشا وي بخلشا كنا حلفو نخيلينا
0: እዚ
1: ስለ ዝኾነ ምዛኽ ክን ክጠብ ስለ ዘሎና ኢለ እየ ኣነ ዘቕረብክዋ ሕማቕ እዩ እዚ ንጥኒ ደቅና ይሓልፈሎ ዝባህል እቲ
0: ስለዚ
1: ደው ክንብሎ ኣሎና ዝብል እዩ ትርኢቶና ተይዛሃብክዎ
0: ኦኬ እታይ ስፋፍ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እንዲኻ ዘለኻ እቲ ሓንቲ ድጠቐስካያ ግን ብምሉኡ ኣብ ኩሉ ከተማታት ይኹን ዓድታት ከምዚ ዓይነት ነገር ክግበር ከሎ ከምዚ ዝገለፅካዮ ብግርህና ሕብርና ብጣዕሚ እቲ ሕብሪ ባንዴራና ብጣዕሚ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቶርታ ከዓ እቲ ፅባቐ ጥራይ ስለ ዝረአ እምበር እቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ምቁርራፅ ናይቲ ቶርታ ኣይረኣይን ስለ ዘሎ ብግርህና ዝግበር ነገር ስለ ዝኾነ እዚታት ሲ ትምህርቲ መድለየ ዶ ትብል ማለት ሲ ብከምዚ ጥራይ ደይኮነ ሲ ባንዴራና ሰዓቢ ክብሪ ዘለዋ ባንዴራ እያ ሕግታት እውን ኣለዎ ስለዚ ሲ ብኸመይ ኣገባቢና ክንእርሞ ብከምዚ ጥራይ እኹል ዲ ድኣ
1: ብግቡ እዚ ሪኻ ኣስተምህሮ ዝኾነ ነገር ኣስተምህሮ ዲኻ ትገብር ሰሚናራት ዲኻ ትገብር ፍሉይ መደብ ዲኻ ትገብር ኣብቲ ሓፋሽ ክዝርጋሕ ኣለዎ ከምኡውን ደቅና ከምኡውን መንእሰያትና ሕድርና እምበር ሕጂ ከማን እዚኣ ማለት የቐኒየለ እዚ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ብኩሉ ሰብ ይሰምዓና ኣሎ ምናልባት ማንሓይም ከባቢኣ ይኸውን ግን ኣብ ኩሉ ንክዝርጋሕ ናይ ግድን ማለት ኢደይ ኢድካ ኢና እዚ ነገር እዚ ክእረም ዘለዎ እዩ ክመሃር ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እታ እዛው ከብቲ መንዴራና ከም ኣብነት ክነግረኩም ቆብሮስ ዝበሃል ንፈልጣ ኢና ማእኸላይ ባሕሪ ዘላ ሜዲተረይነር ቆብሮስ ኣብ ክልተ ዝተበቐለት እያ እቲ ደቡባዊ ክፋል ናታ ግሪክ እዮም ዘለዉ እቲ ሰሜን ከዓ ትርኪ ኣለዉ ከሳብ ሎሚ እቲ መሬት ናይ ሰሜን ዘሎ ብቱርኪ እዩ ተታሒዙ ዘሎ ናፅነታት ወስድ ንኮላ እዚ ፀገም ስለዝነበረ እንታይ ክገብሩ ስለዘይፈለጡ ኣብታ ናቶም መንዴራ ናቶም ስእሊ ቅርፂ ናይታ ደሴት ቆብሮስ እዩ ከምዚ ናህና ደምና ባሕርና ሕርሻና መዓድና ዝብል ጨርሽ የብሎምን ከምኡ ወይን ኣብ ንዚ ናይ ዩጎስላቪያ ኣብ ኩናት ዝካየድ ዝነበረ ኣብ በዓል ቦዝኒያ ኣብ ገለ ብገለ ንሰብት ምስ ደኸመ እንታይ ሽሙኽ ክመቃቁልዎ ተዓዲ ሕድሕድ ውግ ኣተስዮም ኣብኡ ብክንደይ ፀቕቲ በዓል ቦዝኒያ ገለ ኮፍ ኣቢሎም ናይ ሕቡራት ኣሜሪካ ወላ እዛ ጀርመን እዚኣ ወላ ዩናይትድ ኔሽን ኩሎ እዚኣቶም መፂኦም ምስሊ ናይታ ዓዲ ማብ ናይቲ ናይ ዘን ዝብለኩም ዘለኹ ክፋላት ዝነበረ ናይ ዩጎስላቪያ ንሱ እዩ ከምኡ ውን ክከዋክብቲ ኣለዋ እቶም ብሄራት ኣብኡ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩናት እዮም ዘለዉ ዋላ ብበረትከ ይኹን እምበር ኣብኡ እንታይ ሽሙሎ ከምቲ ናትና ጨሪሹ ኣይከነን ንሕና እዚኣ መንዴራና ብደምና ስለ ዝመፀት ንሕና ንበልፆም ማለት እየ
0: ና
1: ስለዚ ኣብዚ ኣብነታት ኣሎና ታናትና ግን እዚኣት ኩሉ ምስሊ ናይ ሃይማኖት ዘይብላ ቁፅሪ ናይ 30 ዓመት ዝተቃለስናዮ ኣብኡ ኣሎ ማእኸል ዘላተን ሽዱሽተ ክፋላት ሃገርና ዘለዋ ካብ ዞባ ደቡብ ጀሚርካ ንሰሜናዊ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ጋሽበርካ ሰንሒት እዚ ኩሉ ታተብኣ ኣሎ ስለዚ ሓሲብካ ዝተገበረ እዩ እቲ መንዴራ ናትና ክብርታትና ንክንሕሉ እዚኣ ከዓ መፂና ንሕና ክንቆርፃ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ተፀጊዕካ ገለ ኮርናዕ ትበኪ ከምኡ ትርኢ እንከለካ ወላ ቶም ሓለፍትና ብዓብ እዩ ዘክቲ ሒዞም ሻምፔን ሒዞም ኩላቶም ተዝብቡ ዘሎ ዳሕራይ ተዓዳደሉ ከዓ እዚ ክግበር የብሉ እዚ ነውሪ እዩ መግለዚት ናይ ሰማያታትና እያ ናህና እያ
0: እዎ ብፀስፋ ሕጂ ከምዚ ኣቐዲምና ድበልናዮ ብምክንያት ቅነ معالتنا صنتنا قارب سلو زلو مخا بعبي في تبعلنا ون بصبق كتقب كابتقاب قبرخ توعل سلو زلو انا قربو سلو زلنا امبر كم تدغلص كايو بسفحو اب سيمينارات اب تم طاولا كغبر كلو اباند نتا اب تطاولا نتا بانديرا زرجح كاب لعليو كوبيان اي بون بولو ولا ماي مغبار ازون فتسيم قبول ايكونن اب تلعل بانديرا زخونه نغر كغبر كن تقدلتات بزح سلو زخونه خمس قديم كاد غلص كايو اب سيمينار غيركا تمرتخو هابز غبوي مخنياتو حغتاتون سلو دلوه نايلوما كن بزح دفع انا دفع ندفع لا دلنا كل سبون كسمعنا سمعنا يا خا بانترنت بحلف بزح يزكافل سلازي ازي تمرت ازي ازيو اغداسيو سلازي خالد مدمدم ندحديبل كا افتخال اي تخفال حغتاتا زبل زولو بسو بريغادير جنرال نغاش تسفاصين زتصحفه حغتاتنا اي بانديرا نعوغازي غداس سلازي خونه ناوخن اتينامو ناي مدمدم تحت غبرل ناسخه
1: حراي أنا ونزيع عزانا مو داتا أدلايتيا كم حكمة مجلس إتاتا اللو قولو اللو حادي نعوه تماهيرنا نعوه أبقمة أتينا أبزخونا بحالتنا كبرتنا تا أبقمة أتينا أزيانا أتنا يتخدين كايا مخقادين كاريخا نزيع حنت لخبلاز دلي تركين تشاينا باقي ناي حزبنا اب فخري ناي عدو زلو اب قمت اعتيو نت وقلخا سسعات ارتراويا اب انريون تايو اب قانتيرا ناي شاي اب قلتات اب بوزحنا قلت من ديرانا اتنا تسائل كاتريا تري لخا ازخ اب تعلاقا يورد
0: ناي بحكي
1: قال خاص اوي قال خاص الساعات قال ان شاينا خيت قال ان استط
0: لا لي شرحوا
1: اوي
0: كلينا قال
1: بعل سلال بعل قال تحني كان ابتخالتي كم خون دي قبا حصر سلزخونه سب ابلغتا مليو لجرمن يمسو نخال بوتاتات وابو يشي ترخبو سلاز خمتز بالكايو ابلع المنديرانا كوباي شاهي ويبون قالي أم كأبيرا قالي أم نغمتو إزي قبو أي كونن سلزي أبدناي كارنافال أمريكا زقبر من ديران أي أمريكا بتانتي خي كي ترفي قيرون تخدينو ما تري من ديران بدم زمزاتيا بمهمساس زيني أمريكا حامسا هاجرات اللونا يبلو ابتنتاش مناتم تن كلن زلوا حمساين هو كبدك عادي زوم هند نبلوم سلمتم سيخا قلب سيخا بني عمس من ديرايا كم زاها من ديرانا من ديرا السلام ايكونات سلزي نكتر نقز نقلنا خمان انتاي نقز خم زلونا نفلت اللونا بات اربع قنزب كهفيل كا نحجر كا أنت شو زقبر زسقلم نمن دي راخا ولا حرام يتيها خا تخدين كايوت خيد
0: يا قرب
1: تحزن
0: ألو
1: سلزي بيت هو إذا تات سلزر رأي كم أخ آخر كتب أمبر مقنعات يخون قلة يخون زقبر ولا خلا تنحباتنا بصوتنا نحو تخدين أيما دسي بلكا قنك هذا حرام تحسيبا أبر ما ديو خطمت ألوه أبزخون يكون كان
0: يا اوكي حراي بتصايد صفاف نعود من الكتابتي نتفتات ونسله زلنا كن سمعني خاتاتلني
1: حراي
0: جزين تلو دي الكادمه تاتا لنا 25 دقيقه سمع نعوكم ببعي او تمركز كحديث زخرت لك كمان كن قصلون خيلنا بزخونه كن ابز الصفحه كوفي لنا بزعبازي صبيقنا خنزتي بفلاي بفلاي جرمن زلنا بزح بزم الرحبي تاتي زغير بزح سبك مهارو اللوو تنقبرو قيقاتات عزيو عزيو بزحي قن كم تعان تويز بلنايا ناب تصباقه سادها بمبر بتون كل كم زي كونه كل سبك ردعنا اللوو بقره الناس قبر نقر مخاني حر رأي بتاعي سفاب
1: اوكي
0: بتعام يا دمس قنكا تدالي خانة زيخة تقرب مدلايكا
1: اني وي دي غني اللي
0: تانكيو اوكي سلام وحل تسفاب تشاوه
1: اوكي ቻው ቻው
0: ሀቢ ሃሎ ስፋፍ ከትካ ዲኻ እሞ በዛ አላኻ ኦኬ በዛ ለም ማልቲ ማልቲ ዴታት ከአነ ዴታት ከአ ሐንቲ ናይ ክልተ ሰለስተ ዳይ መልእኽቲ ከተሐልፍ ማብቋ
1: ያ ሰላም ያ ኸይ አዴታትና ብጾትና ተረላ ነገዛ ረእሳ ሄቫን
0: ያ
1: ሄቫን ሄቫን ትራህ ሰበይቱን አዳም ትራህ ከይኮነስ አደ ናይ ዝኹ ሁሉ ኣሕዛባት ኣብ ዓለም ካብ ንፍጠር ክሳብ ሕጂ ሄቫን እያ ስለዚ ኣደ ኣደ ኣንዱ ሕቆ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣንዱ ሕቆ ናይ ሃገር
0: እያ
1: ተቃኒሳ ከዓ ናፅነታ ዘምፅአት እያ ክሳብ ሕጂ ኣዴታት እንተዘየለዋ ኤርትራ የላን ማለት
0: እዩ ሕራይ ስፋፍ
1: ዓወትና ሃማድአ ዓወትኒ ኣዴታትና
0: ብጣዕሚ የቀኒልና ስፋፍ ክሳብ ኣብ ካልእ መደብና ንረኸብ ቻው ድሓን ከንፅቡቕ ሰንበት ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሕጂ ከነካይደ ፀናሕና ብናይ ቴሌፎን ምስ ብፃይ ስፋፍ ካብ ፍራንክፈርት እዩ ነይሩ ኣብታ ትቕፅል ናይ ባንዴራና ይቕሬታ ካልኣይ ክፋላ ኣገዳሲ ነጥብታት እዩ ደሎ ምስ ባንዴራ ዝኸይድ ኣገዳሲ ነገር መጠን እቲ ባንዴራን ቁመት መስቀሊኡን ዓንዱን እዩ ዋላ እኳ ንውሓት ናይቲ ባንዴራ ዕፅፊ ናይ ግፍሒ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓፈሻዊ ኣረኣያ እንተሃለወ ቁመት ናይቲ ዓንዲ ሓዊስካ መጠን ባንዴራታት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለዩ ስለዚ እቲ ዝሓሸን ክኸውን ዘለዎን ናይ ቤተ መንግስቲ ባንዴራ ንውሓትን ግፍሕን ከምኡውን ቁመት ናይቲ መስቀሊኡ ዓንድን ሓንሳብ ምስ ተወሰነ ካብኡ ንድሓር በብቕርብ እናጎደልካ ናብቲ ናይ መወዳእታ ባንዴራ ክትስቀል ዝፍቀደላ ትካል ምብፃሕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ፅሑፍ እንታይ ይብለና ንኣብነት ኣብ ቤተ መንግስቲ መጠን ባንዴራ መስቀሊኡን ምስ ተወሰነ ብማዕረ ናይ ኩሎም ሚኒስትርታት ይምረፅ ባንዴራ ሚኒስትሪ ምክልኻል ምስ ተፈልጠ ናይ ሓይሊ ምድርን ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን መጠን ባንዴራታት ብማዕረ ይስራዕ ቀፂሉ ባንዴራ ኮራት ክፍላተ ሰራዊት ብርጌዳት ኣብ መወዳእታ መጠን ባንዴራ በጦርኒታት ይውስን ስለዚ ኣብ ናይ መወዳእታ እቲ ንባንዴራ ዝምልከት ሓፈሻዊ ሕጊ ከነንብቦ ኢና ክንግደሰሉ ከዓ ንሕብር ቀዳማይ ንባንዴራኻ ምኽባርን ብጥንቃቐ መሓዝን ምልክት ሓርበኝነት እዩ ይብል ካልኣይ ሃገራዊ ባንዴራ ከም ልሙድ ካብ ንግሆ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 6 ምሸት ተሰቂላ ከተንበልብል ዝግባእ ኣብ ፍሉይ ፅምብላት ግን ዋላ ለይቲ እውን ከተንበልብል ትኽእል እያ እዚ ለይቲ ከተንበልብል ትኽእል እተኮይና ግን እቲ ፅምብል ንላዕሊ ዝበርሀሉቸ ክህልዎ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ሕጊ ዝምህረና ሳልሳይ ኣብ ገለ ሃገራት መራሒ ሃገር ክገይሽ ከሎ ባንዴራ ካብ ቤተ መንግስቲ ትወርድ እያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከዓ ይህሉ ኣይሃሉ ኩሉ ሻዕ ተንበልብል ራብዓይ ሃገራዊት ባንዴራ ኣብ መቃብር ሰማእታት ለይትን መዓልትን እያ ተንበልብል ኣብ ግዜ ለይቲ ግን ናብታ ባንዴራ ገፁ ዘበርህ መብራህቲ ወይ ፓውዛ ክውላዕ ኣለዎ ሓምሻይ ናይ ብዙሓት ሃገራት ባንዴራታት ኣብ ሓደ ትካል ምዝስቀላ ናይቲ ዝስቀላሉ ዓንዲ ቁመትን መጠን ናይተን ባንዴራታትን ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ሻድሻይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ባንዴራኻ ምስ ባንዴራ ካልኦት ሃገራት ትስቀለሉ ኩነታት እንተጋጢሙ መጀመርያ ባንዴራኻ ቀዲማትን ትስቀል ኣብ ምውራድ ክኸውን ከሎ ከዓ ድሕሪ ኩሎን ትወርድ ሻብዓይ ኣብ ግዜ ሃገራዊ ፅምብል ሰልፈኛ ሰራዊት ብቕድሚት መራሒ ሃገርን ካልኦት ሰበስልጣንን ክሓልፍ ከሎ እተን ካልኦት ባንዴራታት ክደና ከለዋ ባንዴራ ሃገር ግን ቀኒዓ ትሓልፍ ሻምናይ ኣብ ግዜ ሃገራዊ ሓዘን ሃገራዊት ባንዴራ ኣብ ፍርቂ ዓንዲ ክትስቀል ወይ ክትወርድ ከላ ወይ ድማ ኣብ ህዝባዊ ፅምብል ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተዓጅባ ክትሓልፍ ከላ እዚ ስዕብ መስርሕ ይፍፀም ሀ ኩሉ ሰብ ተሲኡ ብሰጥበል ደው ይብል ለ ኩሎም ወተሃደራት ሰላምታ ይህቡ ሐ ኩሎም ቆቢዖም ማውፂኦም ብፀይጋማይ ኢዶም ይሕዝዎ የማናይ ኢዶም ከዓ ኣብ ኣፍ ልቦም የንብሩ መ ቆብዕ ዘይብሎም ሲቪላውያን ግን የማናይ ኢዶም ጥራይ ኣብ ኣፍ ልቦም የንብሩ ረ ደቂ ኣንስትዮ ጉልባበን ከይቀልዓ ኣብዚኣ ንረዳእ ደቂ ኣንስትዮ ጉልባበን ከይቀልዓ የማናይ ኢደን ጥራይ ኣብ ኣፍ ልበን የንብራ ታሸዓይ ሃገራዊ መዝሙር ክዝመር ከሎ ሀ وتهدرات كلهم بستمل مزمور كساب زودة سلام تايهون يزمرون لا سيفيلاويان كلهم يمانا إدم أقفل بوم بمقبار يزمرو عشراي نهاجراو باندرا كوهاب زلو وكبري ها هاجراو باندرا أبلعلن حد حربنيا صندوق ريسا قمت قبلن نورن كوانتخونة قبعات مريت ريسا كفتس أم كلوغن باندرا حمد نخي تنكف عدلاي تنكا وخقبرو اللو لا حد حاول تخمر كلو هاجراو باندرا قبو ناي كبربوت اودا اكحزا اللومبر كم مشفنن اي تحاول تكون يولون ها هاجراو باندرا نزخون يخون هياب كم متقللي كم ملو كدان سبورتنياتات وزته تسفيو ابطقم خوعل يولون كم ناشت ملكتاتات غنا اب يونيفورمتاتن كداونت سبورتنياتاتن كتقع ويكسفاي قال هاجراو باندرا بزخون يخون ملك نعلاما موعا وعخ وعل يبولون عصر تحاده نهاجراو باندرا زيقبارو لطن قطع حزا هاجراو باندرا كان مسقليو عند مسورده بزيقبا تعالسي فقه مطالوا لي هاجراو باندرا مزعرق كسفه مزرسح كحتسابن كستاررن اللوا هاجراو باندرا فتسيم مزعرقن زبالاشنقن ابكول زبالبوتا بموخان كقبر ويدماك ندد اللوي بالحفشة وحق بانديراتات بعد تقالالي إريتراويان نبانديرانا كنفتون كم نخبرون ردو كخون كلو نبانديرانا كم تسلال قم بحري عباراتن كالق مزانا قعب وطاتاتن متقامقن كالتفو كرم زلو تر ايو تحفنا نمغد تقالال مبار ترقون باندرانا بزقباء كنفلت نهاجراو مزمرنا بطبق تردينا عب كلهم زباوي هزباوي تسمبلتات كنزمر درجاتات بندراتاتنا دما بزقباء كنسرع يقباء كبر سوو بريغادر جنرال نقاش تسفاتيان ازو تمرتزي كرما عصر تغلط عامد زهويو سلازي ازي قداس تمرتيو قداي باندرانا تسبيعنا هنفلتو لنا عب عالاتنا وانتخونا نعوز كاتاتل نعوز كاتاتل مستين اي بهلن كوميتي خوينو سرح زيت امت فولي اكالن ويولك اسوون كهلونا اقداسيو